الرابعة من بعد نزول هذا المرات كانت سيدة المعونة على السفر تلك الاستعراض قبل الدفن وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء في صلاة الرعية رحمه الله ورحم المقيم موتاكم.